وتحكمي بالحب فهو تعطش إن لم يعل فقد يشب.

الشيطان.

قرابة ظالمي بابي تلقى المغايني ببختي بسوزي بقرار دريني.

قزيارة قزيارة نجارك توب خمابا وورن رش دا أزماني مدى بلا بانا مني تقربا شكرك خدنا با كاغذ جشنا خدمني تقري دابا ومني خليا بير آنين نشروتي مني شجاوة ترى كربا كلك بلكي دلين ربن جئبين أنت محروم نمابا خزياري خزياري خزياري.

حب كيف بلشت خلصت أشهر قصص بالحب ولا وحدي كملت سمي لي قصة حب كيف بلشت خلصت أشهر قصص بالحب

ماتا نزاني بقوم جيت حزتك ماتا اوي دولا من جمين شيتردي ماتا اوي دولا من جمين شيتردي.

تنش خورا لولا دينو يكا خستي هكاش متشاتر بي ست بي روزو بمبارك لوي جاني لولا دينو لوي جسدي

0: جبوها مو هنرمندي النمر ياكو استراني الماء تقفصا سينجو خطا فراستا
1: حسلي بابي عادل
2: وشفي شلبي
1: ومرادك ني
3: حسين وخطركي أمري
0: وجبو هموه هنرمندي النمر ياكو خزمتا هنر واستراني المكرن

تعودي شمال بشمال مورا بابا تما أما سرح سرى تمام أزي بزي مورا بابا دي أدقالي نام لقرقان ودولقان ورما دقالي نام بجريني جو تجرام وسلام سرجان وجزد مع عبدالله خدي دبردك وزي قولي حفصالة بيرا بيرا قالك قالك وزي شبابة

يا مبيه شبكم جزير وزير اشتغل يا تهنقب او كان في زوقايا

وين تمرج وشاب نالم أزمان بيان أزمان بيان أزمان بيان بكسو بيها ظالم أزوقوين أزوقوين تمرج وشاب نالم أزمان بيان أزمان بيان أزمان بيان بكسو بيها ظالم أزبوكي كالي تمن بوري ريدو رد مشقة قتنا مالك عالم.

جيوتي دادغرام ساردا سرسموغيش سرسموغيش اشكوم هرم بكردا برجيوتي دادغرام ساردا سرسموغيش سرسموغيش سرسموغيش

قد عجبوتي جينا متقطعة مثل بتندي داوي سمن أزمة فقير وبيوار أزور نخوش ديكس حجار وبرجي.

قراني وتمار سرمن تبريت دوار شاشك الحميد برمن باري قران روش مار سرمن تبريت دوار شاشك الحميد برمن.

دارين هجا ام لي غريان وما جيروكا ست سالان جدور وكور جقنياتا دلي زنبيل فروش و افينا خاتوني برهفكر بريا افينا وان و داويا بويري چبو جكرما خوا ويجا هم بپرسن ام دما افيني پشكش دكن

0: قبطي سعيد اغا جزراوي.
1: قبطي سعيد اغا جزراوي.

چابا كلك خملو خيلا خقري ذاك دلال وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجا منال اخ جعبا كلك خملو خيلا خقري ذاك دلال وراد لي من درمان بكتدر بليدا.

شعبا كلك خملو خيلك وقريدك تشادنال وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجي منال اخت شعبا كلك خملو خيلك وقريدك تشادنال وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجي منال ورا ورا ورا ورا ورا قولوا جبان كدرة ورا ورا ورا ورا ورا صوان ماكن إش قولوا جبان كدرة.

تجز مرم طبقل من راكر فرمانه وظل شوطي ورم باديتنا تجمر درمانه وتنالا بطي كتشز مرم طبقل من راكر فرمانه وظل شوطي ورم باديتنا تجمر درمانه وتنالا بطي كتشتا باسكي من جيكرن مان بمفار اسكور بومدا سر شوبا تونينا بقرب كتشتا باسكي من جيكرن مان بمفار اسكور بومدا سر شوبا تونينا بقرب لو خويا يا قدر ديتا برقران اجيب مزان مضو عوري من ايش وجان لو خويا يا قدر ديتا برقران اجيب مزان مضو عوري من ايش وجان لو خويا يا قدر ديتا برقران اجيب مزان مضو عوري من ايش وجان.

دم ودور عن اصحابان دم كل مجار قدرت امشي تسكرم وكرو جيجا كل بن بارك ندي خشي دم ودور عن اصحابان دم كل مجار قدرت امشي تسكرم وكرو جيجا كل بن بارك ندي خشي تسخستم آقردة ونكارم ودرينم دباكم تناي وزنكارم تبينم تسخستم آقردة